0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء الروح والعروس يقولان تعال ومن يسمع فليقل تعال ومن يعطش فليأتي ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا أنا آتي سريعا أمين تعالى أيها الرب يسوع